0: بور مندر مواقي وضربون مية
1: هيا نوري غادي او ترو وانت نينو غيبي
0: نوري مور غبا بارا نوري غبا بارا غوا دي اي بنت غبينا نبدي ام سيرك ايو نانا غانا كوغي غانا بون بو ورا تاي باي سي تي تبي وات بينيس
1: هيا هيا
0: هيا غانا تي تي سيرك ايو Nagaya tu kan aku nak kena anda tanya ke, by kai kau kira orang nak kena iya, dia dia pergi akhir pekan.
1: Aiyah.
0: Te te, anak apa tu ni yang te te te di USB nana open day dari dia kau open. Where culture meets excellence, ke ike mana yai takatei metrikia. Emena na paye takapeni anta mero es ke garu
1: ni era yan
0: ayi ana koim takati kira mekan
1: ah no